نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

0: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وعب ذي ليل قبل الفجرين مما قد كان بي زرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بتادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: حين وابعد ومن يرم بشرة لله منصرفا أرم فقد كتب حمل وسالاتي أما الشكيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الهجرة ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شنب وكب فإنه قربة الوسطى فممزقها قد يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتاته ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسر بالسجاد ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وزيان وعدت إلى سبيل زايد يا بات التزيزة
1: لور رك لنجي
2: نيو نانو غور غور لو بو باخ
1: كون ناك نانو غور غور لو بو باخ
2: سونو كيم كاتان
1: سونو كيم كاتان
2: سونو ييتي ييب
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دونو
1: لولو موي سونو ندونو
2: كون نمو يان ليغي بانغو
1: كون ناك ليغي بانغو
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna deg suñu denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñortu rafet lool
1: suñu ñortu rafet lool
2: suñu borom
1: sunu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo ma def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yeesal sunu jibulu ak sunu bayiliko
1: diko yeesal sunu jibulu ak sunu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

أنا تجاوز ويانا رحم النوما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها واسر مائبنا والتف بنا وبأفي العولي يا الله واغفر لنا ولها واسر مائبنا والتف بنا وبها في العولي الله أنا تجاوز ويانا رمان فما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها وسماء ابنا والتف بنا وبها في العولي الله أنا تجاوز ويا رحمنا فما لا سواك وأنت البر يا الله في برصخ ما خب كل وشر ومن كروب وخوف نجي الله لا تعتبرا بما ليست بخادرة ولا تخيل

قد قام بزرسان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.